تقطعي تحت طول ممكن الصار ليك اهتي تحتك اخترا ليك اهتي ديرا مسلم الطبيعة من عائل ديرا